0: صميم الحياة بيقول اللي مش عايزني ما يلزمنيش.
1: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.